0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوه دولي يang maha mulia سري paduka baginda yang di pertuan agung Sultan Ibrahim، وكذلك كبوه دولي يang maha mulia سري paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sufia. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Baiklah saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Adimun. Mudah-mudahan segala peringatan yang disampaikan sebentar tadi dapat kita hayati bersama, khususnya dalam mengambil keberkatan bulan Rabiul Awal untuk menjadi masyarakat yang amanah, bukan sahaja dalam pekerjaan dan juga urusan harta, tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat serta berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta sesama manusia. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, memperindahkan akhlak dan terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Untuk itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Yuni Nolity Yunus dan rakan penerbit Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Zamri bin Ismail dan juga Iqbal Rizal. Terima kasih juga diucapkan kepada Stesen Radio KLFM dan juga Stesen Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah Solat Jumaat hari ini. Untuk itu, kembali ke Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi khutbah Jumaat berjudul Amanah Membina Maruah Ummah langsung dari Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل من شريعتك نصر أزان solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.